إنما فناته عن ريلي تعتنا وما بولا تاغو تانا تاتي وانا مانا انجلينا وانا مانا تاتي وانا مانا انجلينا ونسلا تاتي وانا مانا يماريتا وانا مانا تاتي وانا مانا يما فناته